والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا